سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي حامدا ومسليا بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون اللهم صل على محمد وآله وإطرته بعدد كل معلوم لك قدر منوز استاذ سرور مولانا بنده محمد شاهد تاسو زمان دا روزانا دا یول سنا دول سپوری مرگرتیا کی گیا دا مرگرتیا دا صفات کاسمیٹکس پاکستان پویساتت سرادا صفات کاسمیٹکس پاکستان زمان عزت مندو دا یو بہترین پراڈک والا کمپنی اوستاسو دا خکولا استاسو دا صحت زامین کمپنی دا زمان عزت مندو تروسا پوری چسانا پراڈکٹ تاسو تا پیش کری شو او تاسو استعمال کل نو الحمدللہ الحمدللہ تاسو تی ټول مطمئن یی زب تقریبا ټکے نو ایم زکا چی تقریبا ټکے خو اغه سو کوای چی اغه بخپل پراڈکٹ باندې